الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, Master Fortuna masih di acara Goton ya, bareng saya dan juga Bang Hari. Oke, udah ada Teh Aren nih. Halo Teh Aren.
2: Halo juga, goyang pantun Fortuna FM genyering eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh Aren.
2: Neng cantik bareng Bang Haji sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Syukur. Udah siap pantunnya? Yang perlu diharapkan berangkat.
1: Berangkat.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته،